0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: الكلام قالوا كتيبة فيها قلبي قود جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم الكلام قالوا كتيبة فيها قلبي قود جازولية

شونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان اوكان سين راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني مبالك اترانجي مي فكرك كي دانسي بوتي لا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دمان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيمو.

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف تاع يا تاع تاع تاع في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الألم عيشونا معيشة مرة

طنفولي كي لي برومس تاعكم نقدر نحكي على بلادي جامي سنينا منكم كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بام بي اس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا الف حشوه كي البيضه كانت كحله جازت عشريه ارهاب والحاله كانت لهبه نشفايا ما كناص تعصروا الموت بشق ماريكان واحد رفطر له الكانكي حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعبوا ليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقه حلوه قبل ما يبدا الكوفر فو ولحنش علينا تلوه داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضه كحله طاحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الانسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لا باسي دي غلاسي قاعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالات تي سي اون اوبلي با سي راسين كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف

0: الغربة صعيب عليها شي ما يدوم
1: عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازوليا من الغربة صعيب عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازوليا

كونفولي كي لي برومس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي سنينا منكم كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفتنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفض له الجانج حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفريفو ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضة كحلة طاحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا مترصاص لك فني لي مناص لنباسي دي قلاصي قاعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لكير لا بالا تيتي سي ونوبلي باسي غاسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف Tout dans la cabeza Kulli sharaouf zlif Zlif zlif Tout dans la cabeza Kulli sharaouf zlif Zlif zlif Tout dans la cabeza Kulli sharaouf zlif Zlif zlif Tout dans la cabeza Kulli sharaouf zlif

جاو نعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بانو كانسين راسي ما بونشي في الغربة اللي داتني مبالك اترانجي من فكرك كي دانسي بودي يلا ما واش كوني مون شمان بزوان دو بيرسون جي كونستروي مون دمان حكاية مخدومة بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيمو.